0: الو
1: شكون؟
2: الو الناس الرهنة؟
1: واه انا
2: ناصر. كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟
2: لاباس.
1: شكون؟
2: راشد.
1: كي راك داير؟
2: لاباس
1: لاباس.
2: فين كنت؟
1: كنت في الحابس اصاحبي.
2: لا والله
1: عامين.